برجر مستر ان هي وخوتين وشيلد برينسي كي هيلين زي الكي كاتوسيلو رسلين كواني قال يا اتوي توي كاني كا ان كي بريتوريا كنا كا ان سياس نقول كا دامينس كو نقول ان دي افورسترا وشولي موسي سي مانغا كتو اجيا كو ان فورسترا ان سي بي بي غاروبو كي شولي ماليتي يو ساجيا قال كا مكي تو توي كا تشوان ان كاوسي كا ساتوم بونغا سينسكو يو ان كا مينس كا بو كاني كا ان بوليس ابونيتي كوما سينجيتي وسي كا ان كو كو كو كو ان تا قال تيني سي كي كومنغا بركر باكونا كي خوشي مامبورو كي ياهو كاني كونا كاسا ان اتو توي كان تان كاو كوا نو سنجي تا يا كامسن او كوشي كا ان هيمل جارتي راندا منشي بالا تي تي سكيل تا اس كومي كوا ان كانغو كا توسي كوان تا منيستر ما كراخا وا خوشي شو راما خوبا كين تا كي ناشنالا جانغو اسا كيا كوي كي كان كانغو او تيو سي كانغو تراديشنال اسا كا او يسا سن سن سكيل تي كتا سنغا دوا Inne sengi mche palati di seng seng skoma na wakwasa kwe kichi usikang kunisha uta parlamen ni gichwe kango chi usikang un. Kang sa hatu seng u yu portfilo kumitie ki karaka gani kuna ta eskom gichu gita seng na tau buku in ki mali bungu chi in kasa seng ki diar takpen 3 miljar di rati venci ya gichu gin kwa nga unke kamarti konga chuan un. Polisa gichu gita yatu pastore nga unhe Kegi ngoji degi kenga nga tawa wa 3 and 4 tak jari au tiki kunga. Mufira gang ke dawa nga nghe. Kegi ngoji degi kenga nga tawa wa 3 and 4 tak jari au tiki kunga. Mufira gang ke dawa jematen nga

0: كي متولا كي تقدي يا ولين كي اخن فايف تاخ مانيتا نعم ديك كاوا فايف شيري كي ولين كي اسكا فيم تم تاكي تقدي انتا بروخرام يان هيجيا وا بريغو وا كي ولين تم كي ساعة تيكو تاسان كي كتلا كي بروخرام يان كي سيغا من نومي كي اكيا مي ارغرتين مويو كي تقدي كي تمسن نوري تاكي متولا ديوي تقدي كي وا سيزيري خمت ديوري كي اسان نعم يان هيا كويدا موي كي اسكا فيم
1: Sika, three hats a minute, a yoha, come a say, sir, come to Quedambori, take Kishano, Ata Yako, Bori, Quinquiri, Nete, Koma, Boriji, Azaoma, Kusurema, Revetin, Moyun, and the Thompson, Noreta, Usika Havana had come a faith at Amno, take the Wukuta, Bori, a take the whim.